بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفدأتوا

0: OK， رازيجي سبر نصر تتز دو سواسي چار سو پچانوي. السلام عليكم. تاسو را ترين کرو
1: تاپوس میں تاپوس.

بالادونا 5 نمبر لبستيك دي سلزل جونتا ماتم دي سلزل جونتا سرمات رايات سلو يم اوكي 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: دي هماري ساعة كول بركون هيركاسي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أكيد بايما
1: تسنية
0: تفوزكو. اهو يا تاسي دين كوي دينو كرنا ديروت شوي. نا نا نا دا قبل لغيسي مزاكي ها
1: درو
0: موي خير متي مزوي كمان انا قبل لغي كنا
1: نو
0: قبل لغي كنا دكتور بروجرام دو دي كيس تايم مزاي كوي چکم گپ شپ پروگرام یخی کی بیا گپ شپ مزه کی خدا ڈاکٹر شپ پروگرام دی ڈاکٹر صاحب علی سر سے تپوس پوچھنی مہربانی کو یخی دے پار کال کرے ہاں